أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

باقي يومين لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: صمت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: خلال زيارة عمل، رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. منصور بن زايد يزور مهرجان الشيخ زايد الصيفي ويلتقي بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي روبرتو فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا مختلف جوانب التعاون وسبل تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد سموه رئيس وزراء سلوفاكيا خلال اللقاء حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة تقوم على التعاون والمصالح المشتركة للبلدين، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرتو فيكو عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين والدفع تجاه السلام الشامل والمستدام بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة، والذي يضم كلا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحلون الثاني آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، كما حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في سلوفاكيا. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة سلوفاكيا في ختام زيارة عمله، حيث كان في وداعه في المطار معالي روبرتو فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي وعدد من الوزراء والمسؤولين. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مهرجان الشيخ زايد الصيفي الذي ينظم في منطقة الوثبة بأبو ظبي، ويقدم برنامجا متكاملا من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية، حيث رافقه خلال الزيارة معالي سناء بنت محمد السهيل وزيرة الأسرة، ومعالي حميد بن سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي راشد السعيد العمري مستشار مكتب رئيس الدولة لشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومعالي سلطان ضاحي الحميري مستشار مكتب رئيس الدولة لشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين. واستمع سمو خلال الزيارة إلى شرح حول أهداف المهرجان ومحاوره الرئيسية وما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية تستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة والطالبات وتعزيز الإبداع والابتكار وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة من خلال بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية تقدم ما يزيد على 3000 ورشة عمل وبرنامج نوعي لأكثر من 10000 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية. والتقى سمو خلال الزيارة بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات شنغهاي 2026 الذي يشرف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على إعداده وتأهيله، وذلك خلال زيارة سموه لجناح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني حيث اطلع سموه على استعدادات الفريق وبرامج التأهيل والتدريب التي ينفذها المركز استعدادا للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات شنغهاي 2026 التي تستضيفها مدينة شنغهاي بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل. وسيمثل الفريق دولة الإمارات في أكبر محفل عالمي للمهارات التقنية والمهنية. أبرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تزامنا مع عام الأسرة وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في دعم مبادرة أعراس دبي التي تندرج ضمن برنامج شيخة هند بنت مكتوم للأسرة. الدكتورة نعمة الشمسي مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع تحدثت حول ذلك.
4: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة. بطاقة السعادة بتعتبر قيمة مضافة لمستفيدي مبادرة أعراس دبي لأنها تمنحهم فرصة ليستفيدون من آلاف العروض والخصومات في مجالات كثيرة مثل الفنادق والمطاعم والتسوق والسفر وغيرها، وهذا بيخفف عليهم جزء من الأعباء اللي يواجهونها في حياتهم الزوجية خاصة في المرحلة الأولى، وبتمنحهم فرصة أفضل للاستمتاع بهذه المرحلة الجميلة. والأهم من ذلك أن هذه المبادرة توصل لنا رسالة بأن الأسرة الإماراتية تحظى باهتمام كبير وأن هناك جهات حكومية تعمل معا لتقديم دعم حقيقي وملموس وليست مجرد مبادرات مؤقتة. ونتمنى أن تكون هذه الشراكة بداية لشراكات أكثر تحقق أثرا إيجابيا ومستداما لكل أسرة في دبي.
5: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف في إيران. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
5: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: يسعد لي صباحكم مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في إكسترا بايت في ساعته الأولى. معايا أنا كريم. يا جماعة ما قدرت، والله ما أقدر، أبي أسمع صوته. هبوس هبوس I miss you
1: I miss you too I miss Dubai
0: We miss you. هبا متى راح ترجعين؟
1: أنا لسه
2: هبا
1: بكيت
2: بس
1: ما حد يقول لي
2: ارجع يلا هبا بليز ارجعي
0: خلاص والله فليتيها زيادة هبا خلاص it's enough
1: والله يعني شو بدي احكي لكم، اسمعوا انا معجبة بنفسي واشجع نفسي وبدي تشجعوني بانه مأزة ومش مأزة، يعني عم بحاول السيستم ما اخربه كتير.
0: ما انا مش فاهم انا يعني ايميلات توصل على بجتات تنزل على شو، انت معطلة ولا شو اختي ولا work from home؟
1: انا عايش ومش عايش ومش على بعض.
0: الله لا شغل لك
1: يا.
0: شو الاخبار، شو الاجازة، شو النشاط، شو خبرينا.
1: It's so nice. إنه صار زي ما أنت شايف كريم، كنا الساعة 5:30 أنا وياه بنبعث لبعض على الإنستغرام بقول لي بالنسبة إنك صاحية، قلت له طالعة أركض.
0: اللعب والله كفو أبوش. طيب عجبتيني إنك ما خربت النظام. أنا ثاني يوم في الإجازة أصحى العصر، ما في عندي كلام.
1: لا لا لا، حاولت إنه يضل السيستم زي سيستم دبي، والصراحة الجو كتير بيساعد، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني هون وهون بتعرفوا، لأنه هي الإجازة فعليا بس أكيد طلعات، فعشان نقدر نعمل بلانس ونرجع لدبي زي ما روحنا، فعم بحاول إنه يعني
0: أنت مش عارفة كل ما أحد يسألني هبة إجازة أقول له well deserved، أكثر إنسان يستاهل يأجز هو هبة. بس خلاص يعني حاول لك ما تطولين، أوكي؟ ردي يعني أوكي،
1: يعني إن شاء الله very soon، نص 8 إن شاء الله. وزي ما هيك دائما أصلا عم بشوفكم عم تشتغل على السوشيال ميديا، ولدان كريمولين، وعن جد مستمعين كل الدنيا اللي عم تبعث لي، وبعدين حالي أصلا بدو
2: شكرا ماما.
0: We love you so much. So much to we love you. انبسطي يبا. Enjoy to the max.
1: Yeah. Thank you. Bye.
0: يسعد لي صباحك. Bye bye. الله بدينا كذا حلوة مع هبوش. الصبحيات. والله ويمسر يعني صراحة صراحة صراحة. يعني اكسترا فايبس. شي يعني فهمتي؟ لازم طعم هبة موجود. لازم. بس يلا بترجع. صراحة ذكرتني هي بغنية الحين، فقلت ايش نتصبح مع بعض عليها. اهلا وسهلا بالكل بالساعة الاولى من اكسترا فايبس، معايا انا كريم وهيبة شوي اتصال واكيد لين. شو اليوم الطاقة لين؟
2: اليوم الطاقة مليون بالمية.
0: احكي لهم كيف مديرك رهيب خلاك تتأجزين امس عشان تعبان. احكي لهم عادي يعني.
2: صار لي اسبوع تعبانة قال لي كريم خلص تاحي.
0: أي.
2: عم رجعت فل باور.
0: احكي لهم بعدين في

0: شفتوا الترند يا جماعة ولا لا؟ شفتوا ترند الأكيد الصور حق الأطفال اللي قاعدين مسوين سيلفي وراهم براندات مختلفة ومكسر الانستغرام حاليا. كل الانستغرام عبارة عن صورة كذا طفل وسيلفي بس عيونه اللي طالعة وراء البراند. ايش القصة وراء هذا الترند؟ صراحة انا احب اي ترند كذا في اطفال على طول ام ان على طول قمت ارسله للكل ومش فاهم ايش اللي صاير. قلت انا حسابهم تهكر، في مشكلة صارت، ايش اللي صاير يا جماعة؟ الا فجأة اشوف طلع لي فيديو شرح لي الموضوع كله. تخيلي ان هذا الترند بدأ من ماركت عبايات عربية، ما ادري شو اسمه، عباية something. ولدها هي واحدة حرمة تبيع عبايات، ولدها بنتها خذت الجوال وصورت ونزلت بوست نفس السيلفي كذا وهي طالعة بالكاميرا من فوق ورا جدار البيت، وكلام عشوائي يعني مسوي انه منزل يعني بوست وانه كاتب كابشن وحركات ومش مدري ايش كاتب. ما ادري مين اخذ بعده على طول انتشرت الصورة وقاموا ناس يعملون ريبوست. انا نفسي اعرف مين الشركه اللي هي فعلا يعني اتخذت هذا القرار، اللي هي شركه كبيره او يعني يكون براند اسم كبير قال اسمع خلينا نسوي ننزل الصوره هذه، لانه شابوه صراحه يعني قرار ماركتينج 10 على 10. واحلى شيء ينزلون الصوره سيلفي مع البراند ورا ويكتبون في الكابشن مش بس صدق تقسم بالله هذا icing on the cake، على اساس انه كل واحد يكتب something gibberish يعني اي شيء، انه كانه احد طفل كتب الكلام. فكنت اشوف مش بس صدق تقسم بالله، اقول يا اخي والله فن، هذا فن مش طبيعي. في ترند ثاني كمان صاير في السوشيال ميديا هذه الفتره، الدلافين، اكيد شفتي.
1: ايه كل ما عم بفتح على كومنتس بلاقي دلافين.
0: قصة الدلافين انه الناس تعبت من ايموجي اللي يضحك، مو كنا نحط اللي يضحك بعدين نحط اللي يبكي بعدين نحط الديد هذاك السكيلتون. الحين الناس تطورت وصارت تحط دلافين على اساس انه الدلفين مو كانه يضحك، صوت الدلفين فهي ضحكه. نعم
1: واو، لا الناس عن جد انه بيروحوا فوق المتوقع يعني
0: السوشيال ميديا وما ادراك ما الشوشيال ميديا.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة، لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

يسعد لي صباحكم مستمعين العربية 99. نبي نتكلم شوي عن موضوع الترندات اللي صاير. هذا هل فعلا العشوائية هي الاستراتيجية الجديدة للترند؟ زي ما تكلمنا على موضوع السلفيات اللي صاير مع الأطفال ومع البراندات، أكيد شفتوها على الإنستغرام، على التيك توك، قاعدة تنزل في كل مكان. حسابات الإعلامات التجارية معروفة تنشر لقطات كأنها خرجت من ألبوم العائلة، فعلا سلفي كذا والولد طالع بس عينه وشوي من خشمة، شكله غريب جدا. ولكن في نتيجة كبيرة، كثير من التعليقات، كثير من الناس يشاركون الموضوع، كثير من الناس يتفاعلون مع هذه الترند ومع هذه البراندات. اللي صار مو صورة عشوائية، صارت الحين من أفضل الصور الاحترافية، لأنه الحسابات اللي تعودنا منها أنهم دائما منمقين، دائما كل شيء مرتب، دائما كل شيء موزون، كل كلمة، كل حرف، شكل الصورة، الكالورينج، فجأة ينزلوا لك سيلفي ولد صغير وكاتبين عليه كابشن مش بس صدق، تقسم بالله إيش اللي صار في التسويق؟ هذا يسمى كسر التوقع أو المفارقة مع الصورة الذهنية المعتادة. يا سلام، إيش الكلام الكبير هذا؟ لما أي علامة رسمية تتصرف بطريقة ما نتوقعها، المتلقي، أنت عزيزي المستمع أو المشاهد أو ماسك الجوال، تلقى تطالع كده تقول إيش فيه؟ ما لهم هذولي، وتبدأ على طول تتفاعل معه. بس انك وقفت على الانستغرام، هذا يعتبر تفاعل، ما سويت لايك ولا شير ولا اي شيء. هذا يعطيك لحظة كذا تفكر تقول انا ايش قاعد اشوف، فبعدين على طول من الدهشة ممكن تتغير، انك تستغرب، ممكن تضحك، وبعدين فضول، يعني مشاعر تخلينا نفكر في الموضوع. وعلى طول انا حسيت فيه امس، والله على طول بديت رسلتها لي، رسلتها كل الناس اللي اعرفهم، ايش فيه يا جماعة؟ فمشاركة المنشور هذا تعطي الشخص مادة يقول فيها شفتوا ايش سووا؟ ها جماعة ايش فيه؟ هو مو بس يشارك الصورة، هو يشارك اكتشافه لهذا الترند. فيعني العشوائية مو بس ماشية كذا، هي شكل، هي استراتيجية، لأنه البراند هذا ممكن ينجح بإنتاج مبالغ في فخامته، وبراند ثاني بس ترند بلقطة واحدة ممكن يغير كل المقصود. فهذه هي الحياة جماعة، لازم تكسر القاعدة أحيانا، لازم تطلع من الكمفورت زون، لازم تسوي شيء. مثلا أنا شفت سيارة نيسان باترو منزلين صورة، قلت لا لا لا لا يا جماعة، احنا متعودين عليكم في الشوارع، وقد بثقة، والصوت هذاك حق الاي هاي اللي يطلع، فجأة واحد ولد صغير في الحوش مصور النيسان، والله شيء من الآخر، شيء إبداع.

0: لا صراحة أنا لازم أدق عليك لأنه أنا كذا كثرتها يا مضار مضر ولا مضار من أمس هو يشرح لي اسمه لين وأنا مش قلت أقول
1: مضر مضر
0: مضر أصبر يا مضر والله راح أدق عليك عشان أنا زودتها يعني وما يصير والله ما يصير لازم تأخذ حقك مني لا يعني ما أدري إذا أنت في الدوام ولا إيش قاعد تسوي بس يعني لابد إنك ترد عشان أبي أسمع اسمك منك وأكيد حيقول لي شغل لي الشامي معروف وين راح اختفى سوى ساينات مضار أيوة صباح الخير
2: أيوة
0: شو الأخبار مضار
2: أيوة
0: قاعد أقولها صح
2: مضر
0: مضر
2: أيوة
0: أنا إيش فيني يعني عندي مشكلة مع هذا الاسم مضر
2: ده يعني اسم عربي يعني لازم تعرف
0: معروف بس ما ذكرني فيه شو معنى الاسم
2: والله يعني هي أنا ما كتير حافظ المعنى بس هو مضر هي قبيلة مضر يعني اللي طالع منها قبيلة قريش وهيك يعني
0: أنا ليه حاسس أني أنا we had this conversation before أخوي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاماً على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول له.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي الكل؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي، نبدأ ونشوفها من أقصى جنوب محطة ناشونال بينت جديدة المتجهين إلى أبو ظبي. الطرق سالكة ولا توجد أي زحمة تذكر. المتجهين إلى الشارقة على الشيخ زايد كذلك أموركم طيبة، لا توجد أي زحمة تذكر. شارع الخيل مع الأسف في حادث أشوف عند منطقة القوزلة على الشوارع الفرعية. أوكي، على الشارع الفرعي نتمنى السلامة للجميع بالاتجاه إلى أبو ظبي. هذا الحادث شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من منطقة محيصنة في حادث عند الجسر، نتمنى السلامة للجميع بسبب ازدحامات متفرقة. خذوا بالكم المتجهين إلى أبو ظبي. غير كذا الطرق ماشية والأمور سالكة. ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

يسعد لي صباحك عزيزي المستمع، دامك حط العربية 99 وتسمع اكسترا فايبز معايا انا كريم، فاكيد راح تطلع من عندي فايز باذن الله. عندي لكم مسابقة مستمرة من اول اسبوع، ودي اوجه تحية كبيرة لسلسلة هوتيلات جي اي، قاعدين يدلعونا بفاوتشرات في مطاعم فاخرة، راح يكون في جراند برايز ما تتفوت على الويكند زي ما خبرتكم. اللي راح يسمعني يوم الجمعة صدقني صدقني راح تنبسط. واليوم كذلك عندي لكم فاوتشر جديد في هوتيل جديد تحت جي اي، وأيضا فعالية جديدة. تبون تعرفون شو السالفة؟ خليكم معايا بريك صغير بس، راح نطلع الأخبار وبعدين راح أرد وراح نبدأ مسابقتنا في الساعة الثانية من إكسترا فايبز. لا تروحون بعيد، راح تنبسطون بهذه المسابقة.

0: أكثر من 82 ألف مشاركة ومئات الفائزين و25 عاما من التميز. جائزة الإعلام العربي تواصل رحلتها في تكريم الإبداع الإعلامي العربي.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 99

0: صوت بلا صورة. يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
2: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: خلال زيارة عمل، رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. منصور بن زايد يزور مهرجان الشيخ زايد الصيفي ويلتقي بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقات العالمية للمهارات. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزبران. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا مختلف جوانب التعاون وسبل تطوير، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد سموه رئيس وزراء سلوفاكيا خلال اللقاء حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة تقوم على التعاون والمصالح المشتركة للبلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرتو فيكو عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين والدفع تجاه السلام الشامل والمستدام بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة السلوفاكية في ختام زيارة عمل، حيث كان في وداعه في المطار معالي روبرتو فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي وعدد من الوزراء والمسؤولين. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مهرجان الشيخ زايد الصيفي الذي ينظم في منطقة الوثبة بأبو ظبي، ويقدم برنامجا متكاملا من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية. واستمع سمو خلال الزيارة إلى شرح حول أهداف المهرجان ومحاوره الرئيسية وما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية تستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة والطالبات وتعزيز الإبداع والابتكار وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة من خلال بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية تقدم ما يزيد على 3,000 ورشة عمل وبرنامج نوعي لأكثر من 10,000 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية. والتقى سموه خلال الزيارة بالفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات شانغهاي 2026 الذي يشرف مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على إعداده وتأهيله، وذلك خلال زيارة سموه لجناح مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني، حيث اطلع سموه على الاستعدادات الفريق وبرامج التأهيل والتدريب التي ينفذها المركز استعدادا للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات شانغهاي 2026. أبرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تزامنا مع عام الأسرة، وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك بهدف تعزيز التكامل الحكومي في دعم مبادرة أعراس دبي التي تندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة. الدكتورة نعمة الشمسي مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع تحدثت لمركز الأخبار حول ذلك.
4: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة. بطاقة السعادة تعتبر قيمة مضافة لمستفيدي مبادرة عراس دبي، لأنها تمنحهم فرصة ليستفيدون من آلاف العروض والخصومات في مجالات كثيرة مثل الفنادق والمطاعم والتسوق والسفر وغيرها، وهذا بيخفف عليهم جزء من الأعباء اللي يواجهونها في حياتهم الزوجية خاصة في المرحلة الأولى، وبتمنحهم فرصة أفضل للاستمتاع بهذه المرحلة الجميلة. والأهم من ذلك أن هذه المبادرة توصل لنا رسالة بأن الأسرة الإماراتية تحظى باهتمام كبير، وأن هناك جهات حكومية تعمل معا لتقديم دعم حقيقي وملموس وليست مجرد مبادرات مؤقتة. ونتمنى أن تكون هذه الشراكة بداية لشراكات أكثر تحقق أثرا إيجابيا ومستداما لكل أسرة في دبي.
5: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران، وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس إن قوات القيادة المركزية الأمريكية أنهت بنجاح موجة واسعة من الضربات ضد إيران ردا على محاولات الهجوم الصاروخي الذي استهدف في 28 يوليو القوات الأمريكية في المنطقة. وأضاف البيان أنه تم قصف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية، وهدفت الضربات إلى تقليص التهديدات التي تمثلها إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الشحن التجاري والدول المجاورة. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان، ووقع الهجوم في إقليم هانغو بولاية خيبر بختونخوا الحدودية في شمال البلاد بحسب مسؤول الشرطة في الإقليم طارق حبيب. وأوضح مسؤول الشرطة أن 22 عنصرا آخر من الشرطة أصيبوا في الهجوم، وأعلن بدأ عملية تمشيط في المنطقة. أجلت السلطات الأسبانية سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في منتزه وطني على الحدود مع البرتغال، وحذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من وضع بالغ الخطورة بسبب حرائق الغابات، منوها بأن بلاده تكافح حاليا 10 حرائق غابات متفاوتة الشدة، داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل توقع باستمرار موجة حر جديدة الأحد المقبل. وأضاف أن إسبانيا طلبت من المفوضية الأوروبية بإنشاء مركز أوروبي جديد لمكافحة حرائق الغابات في جزيرة مايوركا. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

0: أهلا وسهلا بالكل في الساعة الثانية من إكسترا فايبز، معايا أنا كريم مباشرة من الاستوديوهات العربية 99. إذا ودكم إنكم تهربون شوي من زحمة المدينة، عندي لكم مكان يخليكم تنسون كل شيء حرفيا. اليوم راح ناخذكم إلى جي اي حصن حتى، هذا المنتجع الجبلي الوحيد في دبي وسط الطبيعة وبين جبال الحجر الخلابة، والجائزة بصراحة تستاهل. بتفوزون بتجربة لشخصين بالغين تشمل دخول المسبح، وجبة غداء شهية في مطعم جزيبو المعروف بأطباق الهندية اللذيذة. وأكثر شيء يعجبني في هذا المكان إنه مو بس مسبح وغداء، لا، المكان نفسه تجربة كاملة. في عندك إطلالات جبلية بانورامية، عندك أجواء هادئة، وترى هواء منعش يغير لك الجو تماما ويغير النفسية. أنا شخصيا رحت هناك أكثر من مرة وفي أكثر من فعالية، جربت الهايكينج، عندهم حتى جيمينج روم على جنب المسبح، تدخل كذا تلعب بلياردو بلايستيشن شوي، عندهم أنشطة كثيرة، كل واحد يقدر يلقى شيء اللي يناسبه. إذا تبي تسترخي عند المسبح أو تتمشى بين الطبيعة أو حتى تستكشف المنتجع والحصن كامل، يومك بيكون مليء بالإثارة والفعاليات. تبون تقضون يوم هناك معنا؟ شاركوا معنا في المسابقة يا جماعة، تقدرون تشاركون معنا على 404 أو على تطبيق يارن بلاي أو على رسائل الواتساب العربية 99 0487155222. راح ناخذ اتصالات في هذه الساعة، وأبيك تقنعني ليش لازم تروح على هذا الجيتاوي. ايش سويت في حياتك مصيبة كريم؟ لازم أشرد، أنا متشاكل مع المدام. انا شو اخر مصيبه سويتيها لين؟ ها
1: انا
0: اي
1: هلا شوف، يعني هي بتعرف هذول المشاكل اللي انه بتتخانق مع اهلك بعدين بتقول يا الله ليش تخانقت مع اهلي،
0: اللي تشيل الشنطه. انا اذكر كنت تشيل الشنطه وين رايح
1: وحط فيها اغراضي وخلاص ما عاد بدي
0: اخذ التيدي بير معايا، اهم شيء سلاح النينجا،
1: هيك بيشوفوني وانا بنزل على الدرج بوصل برجع بطلع
0: صوت بطه وانت ماشي بجق بجق بجق. نبي نعرف يا اخوان ليش انتم تستاهلون انكم تاخذون هذا الجيت اواي لشخصين، تروحون على المسبح وايضا تتغدون في جزيبو وعد احلى غدا بعد السباحه، تفتح النفس. ابعثوا لي كريم انا استاهل، وراح ادق على كل احد يبعث ان شاء الله. اكبر عدد اقدر اخذ اتصالات راح اخذه، واكثر انسان يقنعنا انه يستاهل يروح، الف مبروك عليك الجيت اواي الحلو هذا في فندق جي اي حصن حتى. بانتظار رسائلكم، يلا شاركوا.

0: باب. اوف يا اخوان، احمد قايل لي انا استاهل ولسبب قوي. اقنعني احمد ليه تستاهل تروح على حصن جي اي حتى وتستمتع بالمسبح وايضا غدا من جازيبو.
1: السلام عليكم، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: هلا السبب تبعي اظن يعني قوي. ليش؟ لانه السبب هذا يعني اللي حاقول لك عليه هو معظمنا يعني خلق مشانه. انا تزوجت من اسبوعين وعيد ميلاد زوجتي ان شاء الله الاسبوع القادم.
0: سببك من جد قوي. اول شيء الف مبروك وكل عام والمدام بالف خير، ويجعلها يعني يجعلها سنه سعاده لكم.
1: حيو عبالك يا رب ان شاء الله.
0: آمين آمين يا رب العالمين. الله يسمع منك صراحة أحمد، يعني أنا كنت أقول إيش بيقول الحين. لا لا لا لا، أذهلتني. سبب مقنع جدا ورائع. كل التوفيق لك يا أحمد، كل التوفيق لك. لازلنا مكملين يا أخوان، هذا سبب قوي جدا عزيزي المستمع، لازم تتفوق عليه ولا توصل لنفس مستوى. بس لحد يكذب، ها ترى أنا عندي رادار كذب لين، تعرف على طول من نظرة كذا، تعرف من الصوت صح ولا لا؟
2: النفس بيوصل،
0: من النفس بيوصل. بس خلاص لا حد يكذب يا اخوان، يعطيني شيء صادق وان شاء الله انكم تفوزون معنا. واللي ما يعرف شو السالفة يا اخوان، راح نعطيكم جيتاوي لفندق جي اي حصن، حتى راح تستمتعون بالمسبح وايضا راح يكون عندكم غدا في مطعم جازيبو. بس انت بعت لي على 404 على تطبيق ارن بلاي او حتى على الواتساب 0487155222. ليش تستاهل هذا الشيء؟ ان شاء الله تفوز معنا
2: بعشر ثواني بس.
0: عشر ثواني بس، ممتاز.

0: هل أنت من أصحاب الشركات الصغيرة؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، قدم إقرارك الضريبي مبكرا وتفادى التقديم في اللحظة الأخيرة. إذا كانت إيرادة شركتك تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنك الآن الاستفادة من خيار الإقرار الضريبي المبسط، وذلك عبر منصة إمارات تاكس.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
4: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
5: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
7: كله بيسأل شو بدك وأنا دور

0: الشباب لفرصة الفوز بتجربة المسبح وغداء للشخصين في فندق جي اي حتى فورت. معانا على الهواء مباشرة ناري ما نقنعيني معاك 10 ثواني ليش تستاهلين هذه الجائزة؟
1: أنا بدي أقنعك أنا بطفش من البيت.
0: أنت صوتك بسم الله بسم الله شو صار تعبانة مريضة؟
1: الفكرة إنه الناني عندي طالع إجازة شهرين وما شاء الله عندي 3 أولاد فالوضع بهدل.
0: لازم شردة 3 أولاد وما في ناني وتعبانة كمان لازم شردة.
1: بالضبط. عمرها إمك حكت لك نفسي أحج على بلد ما حدا يعرف لي طريق.
0: نعم.
1: أيوة فحاليا أنا هذا وضعي.
0: سبب مقنع جدا سبب ما عليه أي اختلاف. طيب ناريمان نشوف خليكي معاي لين آخر الساعة هذه بنشوف إذا أنت فايزة معنا أو لا. أوكي
1: إن شاء الله.
0: يسعد لي صباحك وسلامتك ما تشوفين شر.
1: الله يسلم قلبك يا رب.
0: يحليلهم يحليلهم مستمعينا. طيب يا جماعة لا زال عندكم الفرصة تقدرون تبعثوا لي على 404 أو على تطبيق ارن بلاي أو على الواتساب 0487155222. أنا أستاهل يا كريم مع اسماءكم الثنائية وإن شاء الله راح أدق عليكم وأخليكم تقنعوني في 10 ثواني من يا ترى راح يروح على جي اي فورت هوتيل مسبح وغدا في جزيبو ودلع عالي العال. رحتي على جاي حتى فورت من قبل ولا لا آلين؟
2: شوف أنا حتى رايحت مرة بحياتي أصلا.
0: مرة بس؟
2: ايه.
0: ليش البخل هذا؟
2: لأنه شوف هي صراحة المشوار تبعه بده عالم.
0: اي لا لا والله لا
2: مبلا مبلا
0: ساعة ونص تريب. من دبي
2: ايه
0: يعني
2: بس حلو أنا بحب الروت تريب. تتذكر مرة لما رحت على أبو ظبي وقلت لك أنه ما كان بأي حدا بالسيارة
0: صح ايوه وقعدت تبكي. أنا آسف اللي أضحك على المزري حقك على حزنك.
2: قلت له ما معي حدا بالسيارة وصرت أبكي. أبشا قال لي طب عادي بالعكس أحلى وناس.
0: أيوه بودكاست ولا أغنية ولا دق على اتصال بصديق صح أوكي خلاص أوكي.
2: فرحنا وجربنا ال
0: إيش اسمه الكاياك اسمه. الكاياك الكاياك ممتع ممتع جدا.
2: أنا وزوزو أخي
0: نعم أنا قعدت مرتين في حصن حتى الهوتيل هذا رهيب رهيب رهيب لأنه في نفس المكان كل الفعاليات تصير تطلعين هايكينج على الجبل جنبك جنبك حرفيا جنبك تمشين كذا تطلعين
2: الجو غير هنيك
0: الجو رهيب مع أنه أنت صيف وحر لكن هناك في هواء في منطقة جبلية يعني في كذا في نسمة حلوة وعد مع المسبح والموية وال حركات بركات والله يا جماعة شيء ما يتفوت. يلا شاركوا معنا مين راح يقنعنا إن شاء الله
2: يلا بس أخذ أنا الليف تبعي
0: بس تلقين أحد معك يروح مو الليف.

0: استمتع جدا بالاغنيه هذه. انا صراحه معنا علاء مباشره. علاء صباح الخير.
1: صباح الورد، كيف الحال؟
0: والله بخير، دامك بخير. عندك 10 ثواني علاء، اقنعني ليش لازم تروح على جاي حتى فورت هوتيل تستمتع بالمسبح وايضا بالوجبه الغداء.
1: والله امبارح الصراحه كنت بحكي انا وزوجتي وحمي بينا هذا النقاش، والصراحه انا الغلطان او مش انا غلطان، انه هلا انا لما صحيت الصبح فكرت بيني وبين حالي هيك على رواق، حسيت حالي انه انا غلطان وزودتها شوي. فانا بدي اراضيها وبدي ان شاء الله انه ابسط، فبديش ادخل عليها وايدي فاضيه، وكمان انه عشان ارضى بعيد زواجنا فبدي ادخل عليها هيك بهديه، يعني مداخله للمراضه ان شاء الله.
0: روح كل الستات اللي بيسمعوك في العربيه 99 راضين عليك انا متاكد.
1: الله يسعدك حبيبي. اسمع يعني انا
0: يعني انا كسبت قلوب الجميع انت كذا يا
1: ما سبحان الله. يعني اسمع انا بتمنى لكم، يعني كان الضواء اللي انا بحكي فيه انا وياك وكذا انه فعلا انه كان هيك الواحد، بس سبحان الله يعني هيك مرات الواحد تجيب ساعه ما بكون كثير فيها غاية، بس الواحد سبحان الله لما يصحى الصبح ويفكر فيها لا بحس حاله انه هو غلطان، والانسان مش غلطان يعرف انه هو غلطان.
0: انا اقدر اي شخص يرجع اليوم ثاني ويقول لي اخي انا اسف انا غلط. انا هذول الناس صاروا عمله نادره، يعني الكل يشوف نفسه لا انا مو غلطان، او حتى هو عارف بصميم نفسه لكن عنده كبرياء. فانا احترمك جدا علاء، صح؟
1: لا شكرا كلك زو. اي علاء،
0: علاء نعم. احترمك جدا ويعني اقدر مشاعرك، ويعني انت انسان رائع تستاهل الفوز، ولكن لا زال هنالك فرصه يا علاء، لازم تسمع لين اخر الساعه عشان تعرف اذا فايز معايا ولا. اوكي
1: ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك، شكرا على اتصالك، انا كثير مبسوط اني سمعت صوتك.
0: نورتنا يا حبيبي يا علاء، الله يسعدك. وسلامي وسلامي للمدام.
1: شكرا كثير لك حبيبي، كلك زو يوصل ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه. لا زال عندك فرصه عزيزي المستمع، لا زال عندك فرصه. خالد، خالد لا اسمع خالد، انا ما راح اقول الكلام اللي انت قلته اوكي، بس يمكن ادق عليك عشان اشوف انت شو حتقول لي. مع خالد. اسمعوا يا جماعه، لازال عندكم فرصه. الساعه الحين كم؟ 8:28 دقيقه، لازال عندنا فرصه لين اخر الساعه ان شاء الله. ايضا راح احاول اخذ كل الاتصالات اللي اقدر اخذها. بعتوا لي على 404 تطبيق ان بلاي. ليش تستاهل تفوز؟

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: والله يسعد لي جوكم مستمعينا، قاعدين يقولوا هذا يستاهل، هذا يستاهل العيد ميلاد زوجته اللي لازم، يعني قاعدين تهنون لبعض، والله كفو عليكم. معانا اتصال جديد مع كارول ونقول ألو.
2: مرحبا.
1: مرحبتين كارول، شو الأخبار؟
2: الحمد لله تمام.
1: من زمان عنك، وين قاطعة؟
2: والله هلا بتعرف ليش.
1: والله معذورة معذورة. يلا عندك 10 ثواني تقنعيني ليش تستاهلين هذه الجائزة.
2: عيد ميلاد زوجي الأسبوع الجاي، الانيفرساري تبعنا، وأمي جاية من سوريا وكنت كاسرة إجري قاعد في البيت لمدة شهرين ما طلعت.
1: سلامات سلامات. دقيقة الحين أنا أتراجع عن اللي قلته، ليش قاطع؟ سلامات. يا أخي تحطوني بمواقف بايخة يا جماعة، ليش كذا؟ اسمع إديتر قص، المشكلة لايف حنا. سلامتك، ليش انكسرت رجلك؟ شو صار؟
2: وقعت على الدرج.
1: وقعت على الدرج؟
2: يس.
1: في لسه ناس توقع من الدرج يا كارو؟ انا اسف، انا احب اضحك على معاناة الاخرين، انا انسان سيء. سلامتك، ما تشوفين شر. وفعلا تستاهلين. نعم. كيف رجلك الحين؟ راح تقدرين تسوين هايكينج ولا؟
2: الحمد لله. لا تمام، اوريدي خلص، اوريدي
1: امورها طيبه يعني، ولا انسدح
2: طيبة
1: على المسبح؟ طيبة. بس اوكي تمام، ممتاز. ممتاز. لا لا لا لا، سببك مقنع جدا، مقنع جدا. يعني انيفرساري وامي جايه من سوريا ورجلي انكسرت، يلا وروني ايش عندكم. تستاهلين كارول، خليكي معايا لين اخر الساعه ان شاء الله، وراح نعرف اذا بتفوزين او لا. اوكي
2: شكرا شكرا،
1: اهلا وسهلا.

0: من دبي إلى العالم العربي، تحتفل جائزة الإعلام العربي بمرور 25 عاماً على مسيرة صنعت معايير التميز وكرمت المبدعين ورسخت الإعلام المسؤول.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي.

0: ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة، تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:37
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: ما شاء الله سامعنا مباشرة يا أحمد، سامع صوت الراديو من عندك. صباح الخير أحمد. شو؟ خالد ولا أحمد؟ خالد.
5: خالد ما
3: اهلا خالد، شو الاخبار؟
5: تمام الحمد لله.
3: خالد شفت رسالتك اول، اوكي بس خليها مستوره.
5: امن هدي النفوس نحن.
3: لا الحين ابي اشوف انت ايش راح تقول لي، يعني كيف راح تقنعني ان شاء الله انك تفوز.
5: انا وبكل امانه ما تختارني، اختار حدا من اللي اتصلوا ما عدا بخصوص المسج.
3: خالد انت مش ممكن تكون سيء بالدرجة هذه، مش ممكن. ليش طيب حاط عينك علي؟ يعني ايش في بينكم شيء تعرفون بعض؟
5: لا والله.
3: بس كذا استقعدتنا ها يسوقها قلت.
5: ما اقتنعت صراحة.
3: طيب والله راح اقول السالفة يا جماعة، راح اكون بالعشاء. خالد طبعا بعت لي بعد ما بعت، شو اسمه الاول كان؟ على بعد ما بعت علاء، قال لها هاتي بتراضيها بمسبح وغدا، روح اشتري لها ذهب ولا يكثر. الله يسامحك يا خالد، شوف كبين العشاء ما لي شغل. طيب ما تبي تفوز يعني؟
5: صراحة شوف يعني أنا حاليا العائلة ما موجودة، وبالتالي ما عندي دافعية لحتى سافرين.
3: أوكي
5: ما هروح لحالي أكيد.
3: ما هتروح لحالك؟ خلاص تمام، مو مشكلة. شكرا على المشاركة خالد، ويعني حبيت والله، أنا أحب يوم يجي أحد إيش يبي إيش يلطف جو ويستمتع معنا، يعني والله منورنا يا خالد. الله يسعدك.
5: تسلم لي
3: حبيب قلبي، شوفك على خير. طيب هذا كان آخر اتصال يا جماعة، هذا كان آخر اتصال. راح نسمع أقلي طار مع بعض، وبعدها على طول راح نعرف مين هو الفائز، بس عشان الكل يرتاح نفسيا. لين قاعدة تحط كل اللي دقينا عليهم في قرعة، فيعني الموضوع راح يكون fair 100%. انتوا كلكم مقنعين صراحة وكلكم تستاهلون، ولكن راح نشوف القرعة مين راح تختار فائز واحد.

0: متى اللحظة اللي راح نعرف فيها مين راح يفوز معنا بتجربة مسبح وغداء لشخصين في جي اي حتى فورت؟ عندك الموضوع لين
1: تويتر. اوكي يلا
0: نبدا القرعه. در سيلك ساوند افكت.
1: اوه مستحيل.
0: مين
1: مستحيل تصدق.
0: مين
1: تتوقع
0: مين؟ انا نسيت من شارك اصلا.
1: خلينا نخبره انه تشيل الجبس من رجله.
0: كارول. الف مبروك كارول. والله تستاهل
1: صراحه. صراحه
0: بس عاد انتبهي وانت تسوين هايكنج. ها ما نبي مشاكل. الله يرضى عليك يا كارول. كذا نكون وصلنا لنهاية الساعة الثانية من اكسترا فايبز. لسه الساعة الجاية فيها دلع. مين يبي يروح الشامي؟ خليكم معايا الساعة الجاية راح اعطيكم تذكرتين لحضور الشامي في بيت ذهيت.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد
5: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
6: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثلاثين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على الملابس الرجالية المصممة وفق الطلب والمقاس لدى انفوي لندن حصرياً في دبي فيستيفال سيتي مول من 10 صباحاً حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر زيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: Санктум. بلا صورة.
1: يبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين.
2: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة.
3: نحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان إلى 23 قتيلا. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. لقي 5 أشخاص حتفهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام. أجلت السلطات الإسبانية سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في منتزه وطني على الحدود مع البرتغال. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

الشباب. يا اهلا وسهلا بالكل، منورينا في الساعه الثالثه والاخيره من اكسترا فايبز، ويا لها من ساعه راح نعطيكم فيها تذكرتين لحضور الشامي تاريخ 8 اغسطس في بيت ذا هيت في موسمه الخامس. طبعا بيت ذا هيت يا اخوان عباره عن ايفنت متكامل، في عندهم اكل، في عندهم فعاليات برا، في عندهم انا اللي راح اربحكم ان شاء الله جوائز وراح نلعب مع بعض قبل الحفله على طول، بعدين نروح على الستيج ونستمتع مع بعض مع النجم المتألق الشامي. بيت ذا هيت من تنظيم الرائعين سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية العربية 99، واليوم معايا أنا كريم في اكسترا فايبز، عندكم فرصة تفوزون بتذكرتين لحضور الشامي. شلون نفوز يا كريم؟ طيب أبي أشوف قوة الملاحظة عندكم أعزائي المستمعين، راح أشغل لكم مقطع صغير جدا من أغنية الشامي، واللي يعرف اسمها يرسل لي على 404 أو على تطبيق ارن بلاي أو حتى على الواتساب 0487155222. راح أعطيكم المقطع على السريع، جاهزين؟ بس حسيت نفسي شرير مرة. اسمع أنا عارف، خلينا نربق مع بعض، يلا مرة ثانية راح أعطيكم إياها على السريع، ها جاهزين؟ بس والله كثرت يا شباب، يعني صراحة أحس إني كثرت كذا كثير. افتح الرسائل من الحين، أنتم ما شاء الله عليكم يعني منقضين على طول تعرفونها. والله على طول جابوها، على طول جابوها، ما فيها كلام، عدني كنت أقول ساندرا على طول صادتني. منو بعد؟ باعت أحمد باعت، صباح الخير، بدي أسألك، لما أعلنت من يومين عن الفائز بمسابقة الشامي قلت أن الرابح أرسل وايد أسئلة اسمه أحمد، فإذا أنا اللي ربحت ممكن تقول اسمي الحين عشان عم أسمعك وأقول يا أحمد في رابح ثاني حتى ما أنتظر. أحمد أنت كنت فائز معنا وأنا قلت اسمك، أي ألف مبروك، أنت فائز معنا أحمد في التذكرتين للشامي، فأروق أمورك طيبة، أنت فائز. راح نشوف مين فائز معنا جديد في مسابقتنا للشامي Guess the Song، ما شاء الله جبتوها، لكن نشوف مين حيجيبها كمان.

0: بس تضحكي.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، وألف نقطة بعد الثانية، وألفين نقطة بعد الثالثة، وخمسة آلاف نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
5: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
6: يسعد لي صباحكم جميعا. لازلنا مكملين في مسابقتنا للشامي. لازم تخمن اسم الأغنية اللي راح أشغلها الآن. جاهزين جاهزين جاهزين جاهزين جاهزين. والله بس هذا اللي شغلتها لي. كلهم عرفوها، كلهم في التعليق.
8: أكيد
6: كلهم
8: أكيد عرفوها. أكيد أنا يعني أنا بعرف الغنية من لما تصير تبع عرفتها.
6: والله
8: الغنية.
6: يعني الـ الـ الـ
8: لازم تشغل
6: عقل البني آدم.
8: قديمة
6: أقدم من كذا؟
8: قديمة.
6: نغير الأغنية. شكله لين تبغى تغلس عليكم يا إخوان، تبغى تغلس عليكم إنكم عرفتوها بسهولة تبي تغير الأغنية.
8: سهلة سهلة اللي حطيتها أنت.
6: تفاهموا معي، لا تفاهموا معايا أنا. اللي جاوب صح يتفاهم معي. شفت الفتنة؟ لا لا، إحنا على نفس الأغنية. لا لا لا تزعل عزيزي المستمع، إذا جبتها صح أنت صح. اللي بعد قاعد يفكر أو ما جابها ابعت لي على 404 وعلى تطبيق ARN Play ايش اسم الاغنية هذه للشامي، وراح تفوز معي ان شاء الله بتذكرتين لحضور الشامي. في الساعة هذه راح نتكلم على موضوع مثير للجدل بين جيلنا الجديد. كنا نعرف البر بالوالدين، بس ماذا عن البر بالابناء؟ كنا نعرف عقوق الوالدين، ولكن ماذا عن العقوق بالابناء؟ في رسالة اللي انت بتوصلها يعني لأهلها انها لا. تحبهم مرة، انها تحبهم مرة وانها تقدر كل شيء يسوون لها.
8: لا هو شوف الموضوع الصراحة يعني نعم. استوقفني الفيديو في فيديوهات تبع يسكرول خلاص ما بتركز فيها
6: نعم.
8: بس هذا الفيديو استوقفني لدرجة انه صرت اقرأ آراء العالم اللي كاتبينه
6: نعم.
8: انه انا بحياتي ما فكرت بهيك موضوع، او حتى اهلي ولا مرة فكروا بهيك موضوع، انه بما انه في نحن عنا واجبات اتجاه اهلنا، كمان اهلنا لهم واجبات اتجاهنا
6: نعم.
8: يعني الموضوع لما نحكي فيه في كتير ناس رح يتذكروا مثلا موقف صار معهم بحياتهم هن، انه اهلهم يقولوا ايه والله يعني هذا الشيء كان لازم هن اهلي يعطوني حرية الاختيار له. فهمت كيف؟
6: صح.
8: بس اكيد يعني الاهل بيضلون اعلم من اولادهم لانه فاتوا بتجربة الحياة
6: هذه المشكلة أنت تتكلمين عنها. كل جيل يوم يوصل إلى مرحلة معينة يبدأ يتكلم عنها. هذا الكلام يعني أذكر أني أنا سامعه وشايفه بشكل كبير جدا قبل تقريبا 10 سنوات تقريبا. كانت قايمة ضجة. فطلع الآن شخص جديد راح نتكلم عنه، شايفه أيضا في مواضيع مختلفة، فنان والله، عجبني بودكاست، وراح نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، وأكيد نبي نسمع رأيك أنت عزيزي المستمع. تقدر دائما تشاركنا بآرائك على 404 على تطبيق ار ان بلاي، او حتى على الواتساب 0487155222. وين توقف حدود الآباء والأمهات؟ وين نرسم الخط اللي يكون فيه خلاص انا قاعد ابر اهلي، ولا لا هذا ما له دخل بالبر، هذا اسمه تسلط، وهذا اسمه انهم يتدخلون بحياتي الشخصيه انا اللي هي لي انا، هذا شيء ما يرجع لهم هم. راح نتكلم اكثر عن الموضوع هذا في الساعه هذه، وايضا راح نعرف من هو الفائز بتذكرتين للشامي. فساعه ناريه مع بعض.

0: في فيديو منتشر حاليا لدكتور في بودكاست يتكلم عن هذا الموضوع. يتكلم عن موضوع انك لازم تطيع والديك بحقوقهم مو بحقوقك، بمعنى انه بر الوالدين واجب واحترامهم اكيد، وانك توقف معهم وتهتم فيهم هذا كلام ما فيه نقاش، لكن اذا وصل الموضوع لقرارات مصيرية بحياتك، تبي تتخصص في شيء، تبي تشتغل في شيء، مين راح يكون شريك حياتك، مين هو زوجك، مين هي زوجتك، هذه القرارات لازم تقتنع فيها منهم، لازم تاخذها منهم، ولا هذا الشيء يخصك انت. هو كان يعطي مثال عن شاب مثلا نفسه يدرس فنون او مثلا اعلام حتى، لكن اهله زي ما احنا متعودين يا تطلع دكتور يا مهندس يا ما عندي، وفعلا بعض الاهالي ما في نقاش في هذا الكلام، انت دكتور او مهندس غير كذا ما انت ابني يمكن توصل انه تبرع عنك. لا، وكان سؤاله اذا انا اللي راح ادرس 4 أو 5 سنين وانا اللي راح اشتغل بهذا المجال باقي عمري، مين اللي لازم ياخذ القرار بالنهايه؟ من هنا بدات هذه الفكره، وين الخط الفاصل بين بر الوالدين وبين أنه الإنسان يعيش حياته بالطريقة اللي يشوف أنها مناسبة؟ لأنه أكيد الأهل يخافون على أولادهم، وغالبا نصائحهم يعني طالعة من حب ومن خبرة، وأحيانا صراحة الولد ما ينعطى مجال، بعض الشباب أنا أعرفهم هذا لا تعطي مجال يقرر أي شيء بحياته، سيطر على كل أنواع حياته، لكن أحيانا لا، يعني أشوف أنه الولد عاقل يبي يسوي شيء لكن الأهل كلهم ضده. بنفس الوقت إذا الإنسان عاش حياة اختارها غيره، مين راح يتحمل النتيجة؟ يا الله هذا السؤال صعب. إذا أنت مو اللي قررت هذا الشيء وطلع، إذا طلع لصالحك خير وبركة، إذا طلعت النتيجة عكسية مين اللي يتحمل هذا الكلام؟ مين اللي يعني مين اللي يتحمل العواقب لهذا الكلام؟ أنا ما اخترت هذا الشيء. طبعاً إحنا ما نتكلم أبداً عن قلة احترام أو عقوق، أو بالعكس تماماً، الفكرة إنه هل في فرق بين إنك تحترم أهلك وتبرهم وبين إنهم يختاروا عنك كل تفاصيل حياتك؟ وهذا هو سؤالنا لهذه الساعة. لو كنت بموقف لازم تختار بين رضا أهلك وبين قرار أنت مقتنع فيه لمستقبلك، خلينا نقول مثلا تخصص أو زواجة، وهذا أكثر اللي يعني اللي أعرفهم يطيحون في الزواج، يكون مرتب لك الزوجة أو الزوج، فهل يعتبر أنك تكون ضدهم إذا ما وافقت على هذا الموضوع؟
1: هو شوف، يعني أنا من الكومنتس اللي قريتهم على الفيديو، الناس اللي ناقشوا الموضوع، هلأ مثلا في كتير أهل أو بالأخص أمهات، حتى مرة أنا وهبة حكينا بهذا الموضوع، أنه أوقات الأهل هن بيكونوا سبب بأنه يخربوا زواجة أو ينجحوا بزواجة.
0: نعم.
1: فخلينا نقول أنه الأم بدها بنتها، خلص بدها يكون اسم بنتها مرته للدكتور، مرته للمهندس، فهمت علي؟
0: نعم.
1: فهي خلص بدها تحط بلوك على كل الخيارات اللي ممكن بنتها تعطيها إياها، لأنه هي بدها خلص بنتها تشوفها هيك. فأنا يعني شوف، لحد ما ممكن اتوافق مع قرار الأم، بس كمان تجي بتفكر فيها أنه هي البنت هذا خيار اللي رح تكمل في حياتها.
0: هي أحس خصوصا للبنات الموضوع هذا صعب
1: زيادة
0: جدا.
1: صح.
0: زيادة فعلا،
1: أنه هي اللي رح تبني حياتها بعدين، وهي هو الشخص اللي رح يكمل مع حياتها. فبحس أنه هذا القرار أوكي ماشي يتدخلوا فيه الأهل، بس بشي محدود، فهمت علي؟
0: نعم.
1: الباقي كله لازم يكون تفكير البنت، هي كيف شايفة هذا الولد، هي لما بفترة الخطبة لما انخطبوا كيف تعرفت عليه، كيف شافته، انه هذا الشيء بيرجع للبنت او للشاب، يعني ما عم بحكي بس على البنات، بس لانه البنات اكثر بيواجهوا هاي المشكلة. يعني معظم الكومنتس كانوا عن البنات، والبنات موافقين الرأي، بس الولاد عم بيقولوا انه لا عادي كلامه عادي.
0: انا اشوفها على المدى البعيد، هذا ممكن الحين حاليا تزوجنا مدري ايش، اي صار رضيت امي ولا ما رضيت امي ولا ابوي ولا، على المدى البعيد راحوا هذول الناس، انا بقيت انا والشخص اللي تزوجته،
1: اكيد
0: ايش حيصير؟ لانه يعني بعد عمر طويل ان شاء الله، يعني لكل من يسمع الله يحفظهم يطول بعمرهم، انت في الاخير انت اللي حتقعد في هذه الحياه، فلحظتها انت راح تلوم مين؟ يعني اذا انا متخذ القرار، انا يعني مع اني المفروض ما اعطي رايي ابدا في الموضوع هذا، بس انا دائما انه ما اتشكل انه انت السبب كريم، انت اللي سويت. انا ما احب اي انسان لا ويقعد دائما يتدمر ويتشكى، واصلا اصلا انت دائما السبب. لكن في موضوع زي كذا ممكن تقول بس انا ما اخترت ما كان انا ما كان اختياري اني انا امشي في هذا الطريق. فهنا صح. فعلا هذا هو الشيء الصعب بالنسبه لي. فقاعدين نشوف رسائلكم ونبي نسمع رايكم انتم، شاركونا اياه على 404 وعلى تطبيق يا رن بلاي او حتى على الواتساب 0487155222.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: طبعا دائما نحب نسمع رايك انت عزيزي المستمع. بلسم اسمها صح، بعتت لنا فويس نوت، خلينا نسمع وش قالت.
1: صباح الخير كريم.
0: صباح الورد.
1: والله جيت على الجرح كريم. عايز اقول لك انا الان انا عمري 39 سنه بدفع ثمن قرار امي، لانها شافت ان في شخص مناسب ليا وان انا لازم اتجوزه. طبعا انا اليوم منفصله وعندي طفل عنده 12 سنه، وبدفع ثمن القرار ده لحد النهارده، لانه بمر الايام والسنين بكتشف ان الشخص ده سايكوباتي نرجسي غير سوي نفسيا.
0: صعب
1: لحد النهارده انا بس بحارب عشان اربي بنتي واكبرها واقفها من رجليها. دون الدخول في تفاصيل، كل شيء قضاء وقدر، الواحد لا يمكن هذا، ولكن في النهايه في ناس تدفع ثمن قرارات ناس تانية، ناس الدنيا دي مش شايفين ان هم الاصح باخذ هذه القرارات.
0: الله يقويك يا بلسم، والله يعني صراحة في صوتها. نقول صباح الخير لي. ألو مرحبا.
2: يا أهلا
0: فيك، صوتك شوية بعيد أختي. أيوة الاسم الكريم بس.
2: نرمين.
0: صباح الخير يا نرمين. شو خبرينا، شو رأيك في الموضوع؟
2: والله أنا برأيي إنه الأهل عليهم بالنصيحة، والشخص هو اللي لازم يأخذ قراره مشان ما عاد يلومون يعني بعدين، لأنه طالما الشخص القرار مش من راسه مش منه راح يحمل الأهل إذا كان أخذ قرار. يعني إحنا بطبيعتنا البشرية بنحمل أي ظروف أي شيء صاير معنا للظروف، فما بالك إذا كان حدا ثاني أخذ قرار عنا.
0: بالضبط، هذا الشيء اللي أنا أيضا ذكرته، أنك في الأول والأخير ما تقدر تلوم نفسك في هذه اللحظة، وصعب هذا الشيء، صعب جدا.
2: بالضبط.
0: نورتينا نرمين، أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا.
0: شكرا لك على المشاركة. شكرا لك.
2: يوم سعيد.
0: المشكلة أنه يعني قاعد أشوف كل الآراء نفس الشيء تقريبا على الرسائل، ولكن السؤال اللي أطرحه لنفسي، ليش ينعاد نفس السيناريو لناس كثيرة، مع أنه ممكن أنهم يكونوا عارفين السبب واللي صاير وإيش ممكن يصير وقصص أوريدي قدامهم، ولكن ما تقدر تعرف شعور الإنسان وإيش صاير معه في حياته، أو ممكن كيف قاعد يحاول أنه يرضي أهله. يعني ما It's always difficult أنك تحط نفسك مكانهم. معانا اتصال من نزار.
3: أيوة.
0: وطي صوت الراديو بس بالله، الله يرضى عليك. أيوة كلمني من الجوال. ها نزار، نبي نسمع وجهة نظر شاب في الموضوع هذا، خبرني شو رأيك.
3: والله أنا رسالتي كانت أنه يعني الناس لازم تعرف أنه بر الوالدين مو معناها أنه يعني خلص أهلك يتحكموا في كل شيء في حياتك.
0: جميل.
3: اوكي، فبر الوالدين انه انت تعطي اهلك حقوقهم اللي هم عطوك اياها اساسا لما كنت صغير، ربوك وعلموك وكبروك وصرفوا عليك وكل هاي الاشياء، فانت تسدهم هذا الشيء في حياتك. بس هذا الشيء مو معناه ان هم يتدخلوا في قراراتك المصيرية مثل الزواج او دراستك او شغلك، او وانت اذا رفضت هالشيء

0: هذا مو معناه انه هذا عقوق للوالدين يعني.
1: صح، انت ما جحدت يعني الاشياء اللي سووا لك اياها اذا انت ما وافقت على
0: هذا؟ اكيد لا، تجحدهم هذا اخطر شيء في العالم يعني.
1: صح مليون بالمئة.
0: انت لازم بالاخير يعني، هي الدنيا بالاخير بتتحول، بتصير انت اللي مفروض تهتم باهلك وتراعيهم ويعني وكل التفاصيل اللي هم عملوها معك بصغير انت رح ترجع تعيدها لهم لما يكبروا.
1: جميل، شكرا لك نزار على مشاركتك معنا اليوم.
0: الله يسلمك،
1: نورتنا والله.
0: الله يسلمك، شكرا لك.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99 5.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة واحد واربعين دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم.

يعني مو مصدق قديش جبتوها من هذه اللقطة. بس كان معنا تحدي من راح يعرف الأغنية هذه للشامي، والكل جابها صح، ولكن في معنا فائز واحد وتستاهل صراحة. نبي نقول ألف مبروك لساندرا، تستاهلين يا ساندرا، جابتها من أول الثواني. راح تحضرين حفل الشامي في بيت ذهي تاريخ 8 أغسطس، راح أشوفك إن شاء الله هناك، راح نلعب ونستمتع وننبسط مع بعض. كذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز لليوم. أيضا موعدنا بكرة، وفي عندنا لكم مفاجأة قوية جدا، صدقوني ما تبون تفوتون إكسترا فايبز بكرة يا إخوان، أنه في جائزة كبرى، جائزة عملاقة، جائزة راح يفوز فيها أكثر من شخص. فخلينا على موعدنا إن شاء الله بكرة الساعة 7 صباحا إلى 10، معايا أنا كريم في إكسترا فايبز. نشوفكم على خير، باي باي.

0: اي اند دائما في اكثر.
1: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة أو المعدة لهذه الغاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة وثماني مسلحي في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان. ارتفع عدد قتل الزلزال القوي الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 28 وفقا لما أعلنته حكومة طوكيو اليوم. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والثلاثين من يوليو. جددوا المساحات المنزلية واستفيدوا من خصومات تصل حتى 90% على جميع المنتجات لدى هوم زراس حصريا في عود ميثاء من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

باقي يومين لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: صمت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة، وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان. ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 28 وفق لما أعلنت حكومة طوكيو اليوم. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. لقي 5 أشخاص حتفهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر لنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات

إرمات وحملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصوم عروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. قال معالي عبد الله السلطان بن عواد النعم وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إن دولة الإمارات منذ تأسيسها أرست نهجا ثابتا يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وأضاف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص تحت شعار بالتعاون نكسر فخ الاحتيال أن الدولة تجدد في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحتها وحماية ضحاياها. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف إيران. قتل 7 من الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطتي تفتيش في شمال باكستان. ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 28 وفقا لما أعلنت حكومة طوكيو اليوم. قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين. لقي 5 أشخاص حتفهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام. أجلت السلطات الإسبانية سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في منتزه وطني على الحدود مع البرتغال، وحذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من وضع بالغ الخطورة بسبب حرائق الغابات، منوها بأن بلاده تكافح حاليا 10 حرائق غابات متفاوتة الشدة، داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل توقعات باستمرار موجة حر جديدة حتى يوم الأحد المقبل. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوغندا لا تزال معرضة لخطر انتشار فيروس إيبولا من الكونغو المجاورة رغم احتفالها بتعافي آخر مصاب بعدوى محلية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
0: الجنسي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي.
0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
5: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ويجينا على العربية 99. تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشا، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد العرش. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد 2 على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

بالتخفيضات إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والثلاثين من يوليو. جددوا المساحات المنزلية واستفيدوا من خصومات تصل حتى 90% على جميع المنتجات لدى هومز آر أس حصريا في عود ميثاء من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، وذلك جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تستعرض الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد يومي 21 و22 من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تستعرض قصص نجاح وحلولا عالمية مجربة وقابلة للتوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك عبر 4 محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام والأمن المائي والغذائي والتمويل. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لأنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي ووصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

باقي يومين لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04 814 55 00.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: سعداء جداً في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائماً أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقراراً وسعادة.
1: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضاً نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
2: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يصل بلغراد والرئيس الصربي في مقدمة مستقبله. عبد الله الحامد يبحث في لندن مع تيك توك تعزيز السلام الرقمية. الدفاع الكويتي وفاة عامل جراء عدوان إيراني استهدف مبنى تابعا لشركة صينية.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله مطار بلغراد. ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن عملية حماية النشأ والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار، وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع. وقال معاليه خلال لقاء مع جايد نيستر مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي، قال معاليه إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والشراكات الاستراتيجية بما يرسخ فضاء رقميا مسؤولا يوازن بين الانفتاح على التكنولوجيا وصون القيم المجتمعية وحماية المستخدمين وفي مقدمتهم الأطفال والشباب. ويأتي هذا اللقاء الذي عقد في لندن في إطار الحرص على عقد شراكات تساهم في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الرقمية وتدعم بناء منظومة أكثر أمانا وموثوقية للمستخدمين. هذا وأكد معالي الشيخ عبد الله الحامد أن التحول الرقمي المتسارع يفرض مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية العالمية لصياغة نموذج متوازن يجمع بين الابتكار والحماية ويعزز ثقة المجتمعات بالفضاء الرقمي. أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مبادرة الفرق التطوعية للأحياء بتعاون مع مؤسسة الإمارات لتعزيز ثقافة التطوع وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في العمل التطوعي ضمن بيئة آمنة ومنظمة بما يعكس قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. وحول هذه المبادرة تحدثت لمركز أخبار ARN نوف محمد الهاشمي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي.
1: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء، واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم. أسسنا من خلالها فرق تطوعية محلية بقيادة أبناء المناطق أنفسهم، تشمل المرحلة الأولى 5 مناطق: مدينة محمد بن زايد، الرحبة، الفلاح، الرياض والشوامخ. تم اختيار الأعضاء بمعايير محددة. دور هذه الفرق التطوعية يشمل تنظيم البرامج المجتمعية، تنظيم الفرص التطوعية، ورش توعوية، أيضا تنظيم الفعاليات، ممكن يساهمون في جمع البيانات أو رصد احتياجات السكان والتفاعل المباشر معهم في كل منطقة للإسهام في أي دراسات ميدانية. احنا حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
3: شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية. إلى الشأن الأردني، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. ختام نشرتنا في الشأن المصري، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه بعد سيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وأضاف مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصل على 052-137-9925. العربية 99، الموسيقى أولاً.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بلغراد. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن عملية حماية النشأ والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع. جاء ذلك خلال لقاء عقد في لندن مع غايد نيستر مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666. شوف لي حب.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صمت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بلغراد. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تمكين الناشئة والشباب بالمعارف والمهارات التي تعزز ثقافة الوعي المجتمعي لديهم وتسهم في إعداد جيل واع وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن والمجتمع. جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدورة 13 من برنامج أصدقاء الدفاع المدني الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالفجيرة بمشاركة 252 منتسبا. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن عملية حماية النشأ والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع. جاء ذلك خلال لقاء عقد في لندن مع غايد نيستر مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط يوم أمس سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات الجارية في القاهرة بين حركة حماس والوسطاء اليوم أن المباحثات لم تعد مجرد جولة نقاش روتينية، بل تحولت إلى اجتماع يهدف إلى التوصل لقرار وإبرام اتفاق شامل. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد بعد إحراز تقدم في احتوائها. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: من شبكة ARN.

ومن تاني بنقول مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد نكون فيه مع بعض من الساعة 5 والحد الساعة 8. على مدار الثلاث ساعات دول احنا عارفين بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 ومن خلال الابليكيشن او الواتساب. مساء الخير عليكم جميعا. وجدير بالذكر ان امبارح كان في حدث يبدو انه هو تاريخي، ولكن يستاهل ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض وكل تفاصيله في اللينكات اللي جاية. دلوقتي نصح صح ونسمع Too Late.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والثلاثين من يوليو. جددوا المساحات المنزلية واستفيدوا من خصومات تصل حتى 90% على جميع المنتجات لدى هوم زراس حصريا في عود ميثاء من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: باقي يومين لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: الساعة دلوقتي 5:22 دقيقة في استديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

زي ما قلت لكم ان يعني في حدث يبدو ان هو تاريخي، ولكن هل يستحق او لا ده انتوا اللي هتحكموا فيه، والجمهور عامه هو اللي هيحكم فيه. بكلمكم على العرض الخاص بتاع فيلم سبايدر مان الجديد. الفيلم ده واضح ان هو يعني سبحان الله، انا كنت بتكلم في القصه دي من حوالي شهرين او شهر ونص مع حد، بقول له الترند الجديد اللي جاي قريبا هو فيلم سبايدر مان الجديد. حسيت كده من التحضيرات ومن الكواليس ومن الأخبار العالمية عن الفيلم انه هو فعلا هيبقى نقلة جديدة في تاريخ أفلام سبايدر مان بشكل عام. طبعا يعني أفلام سبايدر مان كتير ونزل أفلام كتير، ولكن أنا في رأيي الشخصي ان آخر فيلم كان ليه وهج كده، وكان يعني نقدر نقول عليه ايه، كان واخد بومين قوي قوي، هو ذا أميزنج سبايدر مان 1 و 2. يعني بصراحة الاثنين كانوا حلوين. بعد كده كان حصل كم فيلم وكم تجربة، بس يعني تحس ان هم ايه مروا مرور الكرام. ولكن ده اللي هو ايه، زي ما يكون جه الفيلم ده وقال لك ايه، لنا هنا وقفة. الفيلم يستاهل او ما يستاهلش مش هقدر احكم بصراحة الا لما اتفرج على الفيلم، وانا بحاول جاهدا ان انا الاقي مكان في اي سينما عشان ما شاء الله فولي بوكد يا جماعة، فولي بوكد في كل السينمات تقريبا، من الصعب جدا تلاقي مكان. عموما اللي اتفرج على الفيلم لحد دلوقتي ياريت يشاركنا رأيه في الموضوع. هل الموضوع يستحق؟ هل الفيلم فعلا حلو قوي للدرجة دي؟ ولا الموضوع موضوع بومينج اعلامي ولا سوشيال ميديا وحركات وخلاص؟ فهستنى رأيكم على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. جدير بالذكر انه العرض كان فيه زي حاجات كده خاصة بسبايدر مان، يعني جابوا كذا حد لابس الكوستيوم بتاع سبايدر مان في نفس الفتنس ما شاء الله بتاع سبايدر مان، وحركات بهلوانية بقى قدام السينما ومش عارف ايه، ودوناتس عليها شكل الويب بتاع سبايدر مان، وما خلوش حاجة، وجيف اويز وحاجات كتيرة جدا كلها سبايدر مان. فأنا حاسس ان هو الترند الجاي. عموما مرة تانية ابعتولي رأيكم سواء شفتوا الفيلم او ما شفتوهوش، بس طبعا هيبقى احلى واحلى لو اي حد يبعتلي هو اتفرج على الفيلم ويدينا رأيه. يلا بينا.

0: أولا. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة، تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04 814 5500.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة 39 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
1: للناس اللي هي ما عندهاش خطط خلال الصيف ده، أنا جايب لكم خطة صيفية جاهزة. لو بتدوروا على أفضل طريقة تهربوا بيها من حرارة الصيف في دبي، في فعالية حلوة قوي في دبي مول اسمها إلكتريك كارنفال. إيه هي إلكتريك كارنفال؟ دي موجودة في هاوس أوف هايب في دبي مول. دي نقدر نقول عليها الوجهة الصيفية المميزة جدا اللي فيها مكان واحد بينبض بالألوان والموسيقى والحركة والمفاجآت. مقابل 149 درهم بس هتحصلوا على تذكرة واحدة هتمنحكم التالي: أول حاجة 25 عالم مختلف، عروض حية، شخصيات كرنفالية متجولة، العرض طبعا الاستعراض الكبير هتحضروه، بالإضافة لأبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير أكيد ما تتنسيش. فنقدر نقول عليها هي فعلا الوجهة المثالية للعائلات والصحاب ولكل حد بيدور على تجربة استثنائية بعيدة عن حرارة الصيف. فعالية إلكتريك كارنفال موجودة من يوم 23/7 لحد يوم 30 أغسطس 2026. المواعيد من 10 الصبح لحد الساعة 10 مساء.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من الثالث حتى الثاني عشر من أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وغراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل بلغراد والرئيس الصربي في مقدمة مستقبليه. منصور بن زايد يطلع على برامج مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد الصيفية. مصر التحقيقات الأولية تكشف أن طائرة مسيرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا. وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله مطار بلغراد. هذا ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب سمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في الإنسان يبدأ ببناء وعيه وتمكينه بالمعرفة والمهارات التي تؤهله لمواكبة التحولات المتسارعة، مشيرا إلى أن ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وتعزيز الوعي الرقمي وإعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات التقنية يمثل ركائز أساسية لمواصلة مسيرة التنمية وترسيخ ريادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين جانبا من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، حيث تستمر الفعاليات حتى 31 من يوليو الحالي. وتفقد سموه خلال جولته أبرز فعاليات المهرجان ومسابقاته التي تحتفي بالإنتاج الزراعي المحلي وتبرز مكانة النخلة في الموروث الإماراتي بوصفها إحدى ركائز الهوية الوطنية. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية المهرجانات الزراعية والتراثية في صون الموروث المرتبط بالنخلة وتعزيز حضوره في المجتمع وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار من الإمارات إلى العالم، عزم وطموح. وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة الابتعاث. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور أحمد الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: يعد ملتقى الطلبة المبتعثين الجدد محطة مهمة لتهيئة الطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمنظومة الابتعاث وشركاء الوزارة بما يعزز جاهزيتهم لرحلتهم الأكاديمية. وتواصل الوزارة تطوير منظومة ابتعاث متكاملة ترتبط باحتياجات سوق العمل من خلال شراكات مع 11 جهة وطنية وتوفير 160 فرصة ابتعاث في القطاعات ذات الأولوية. وتشير الأرقام للإقبال المتزايد على البرنامج، حيث استقبلت الوزارة أكثر من 2700 طلب ابتعاث هذا العام ومنحت 244 بعثة، فيما يواصل حوالي 600 طالب وطالبة دراستهم في 22 دولة. احتفلنا في هذا العام بتخريج 116 طالب وطالبة. ورسالتنا للمبتعثين: أنتم سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتميزكم وعودتكم بخبرات عالمية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.
4: نبقى في الإمارات، حيث أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مبادرة الفرق التطوعية للأحياء بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لتعزيز ثقافة التطوع وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في العمل التطوعي ضمن بيئة آمنة ومنظمة بما يعكس قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. حول هذه المبادرة تحدثت لمركز أخبار ARN نوف محمد الهاشمي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي.
2: أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة الفرق التطوعية للأحياء، واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي من خلال تمكين سكان الأحياء أو المناطق للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم ومحيطهم. أسسنا من خلالها فرق تطوعية محلية بقيادة أبناء المناطق أنفسهم، تشمل المرحلة الأولى 5 مناطق: مدينة محمد بن زايد، الرحبة، الفلاح، الرياض والشوامخ. تم اختيار الأعضاء بمعايير محددة. دور هذه الفرق التطوعية يشمل تنظيم البرامج المجتمعية، تنظيم الفرص التطوعية، ورش توعوية، أيضا تنظيم الفعاليات، ممكن يساهمون في جمع البيانات أو رصد احتياجات السكان والتفاعل المباشر معهم في كل منطقة للإسهام في أي دراسات ميدانية. نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
0: شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت جراء عدوان إيراني آثم استهدف المبنى. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في بيان إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية. إلى مصر، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه بعد سيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. هذا وأضاف مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: وصلنا دلوقتي لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. معايا بسمة على الهوا. ازيك يا بسمة؟
1: اهلا يا وائل. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ اخبارك ايه؟
1: الحمد لله. والله فاجئتيني الصراحة.
0: لا ما انا لازم افاجئ عشان انتي واضح ان انتي يعني داون جامد. يعني كنا بنتكلم, بس خلينا نفكر الناس عشان برضو اللي بيسمعوا دلوقتي ابتداء من الساعة دي يبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه. كنا بنتكلم على فيلم سبايدر مان الجديد اللي هو The Brand New Day, اوكي, اللي هو نازل في السينمات وطالع ترند وحركات والناس كلها واقفة بالطوابير والى اخره. فقلت لكم اي حد شاف الفيلم هل شايف ان هو يستاهل البروباجندا دي كلها ولا الموضوع فرقعة السوشيال ميديا وخلاص. فقولوا لي رأيكم سواء شفتوا الفيلم او ما شفتهوش. بسمة بقى بعتت من حتة تالتة خالص, يعني بسمة ايه جاية من ركبة من بنا بتقول والله بص دخلت عليا بنفس التون ده. والله العظيم على هي كتباها على المسج, بس انا حسيت ان ده التون. والله يا وائل انا ما بقاش عندي طاقة لا ادخل سينما ولا اقعد اتفرج على فيلم. يا ابني في ايه يا بس مالك يا حاجه؟ سلام طاقتك يا ماما, مالك ايه اللي حصل؟
1: زمان كده او يعني من فتره, يعني مثلا من 5 سنين كده الواحد كان يبقى فرحان وهو رايح سينما وياخد بقى الفشار ويدخل جوه والحاجه الساعه والبيبسي والكلام ده. دلوقتي انت بتشتغل يا دوب بتخلص الدوام بتروح على البيت تفرد نفسك على الجنب.
0: ايوه
1: مش بتقعد تشغل الفيلم اصلا اوريدي في البيت, يعني بشغل الفيلم وانا قاعده مرتاحه, يعني عرفت واخده راحتي. انما في السينما بقى تفضل قاعد ساعتين او ساعتين ونص
0: بس ليها فايبس ثانيه
1: طبعا. في فايبس بس ما بقاش في طاقه, يعني مثلا قول لي ودينا على البحر, خدني على منتجع او فندق مثلا اغير فيه جو افرح جدا, بس ان انا اقعد كده قدام فيلم او اتفرج على فيلم يا عالم هيطلع حلو ولا وحش, بجد ما بقاش عندي طاقه والله. بحس انه بقى للاطفال اكتر او للي هم يعني الشباب اللي طالعين او البنات اللي طالعين دول زي زمان كده. وين فاكر؟ ايوه
0: لا بس
1: فاكر لما كنا في اسكندريه ونروح السينما وفرحانين و...
0: طب بس انا عايز اسالك على حاجه. اولا انت متجوزه او مخلفه او حاجه؟
1: متجوزه وعندي ادم.
0: ربنا يحميه ويخليه يا رب.
1: الله يخليك.
0: ادم كم
1: يا رب.
0: سنه
1: ادم دلوقتي تقريبا 13 سنه.
0: 13 سنه, يعني انت لسه صغيره يا بسمة على الكلام ده.
1: ايوه لسه صغيره. ايوه انت تصدم لما شفنا تاني كيوت خالص صغيره كانت.
0: طيب مين قطف شبابك يا اختي؟
1: الدوام والله يا وائل بجد
0: ما
1: والله
0: كلنا بنداوم يا بسمة, بس يعني اللي بدنك عليك حق.
1: صحيح
0: لبدنك
1: صحيح.
0: عليك حق, قلتها كده صح. فيعني اللي هو بالضبط. ايه يعني ماشي انا معاكي طبعا, خلينا نتكلم جد شويه. انا معاكي ان الشغل مع مسؤوليات البيت مع كلها حاجات دي كلها بالضبط. ايه بتعمل كومبو لطيف من الانشغال وهدر الطاقه. ولكن من وقت للتاني ممكن ناخد بعضنا نروح الفيلم, نسحب نفسنا, اصل هم ساعتين زمن, ناكل البوب كورن الجميل وناخد الفايبس بتاعت السينما دي. تروحي مع واحده صاحبتك, تروحي مع واحده جارتك.
1: انا ما شفت حد خالص يا وائل والله, انا حياتي كلها الدوام والبيت.
0: لا غلطان
1: يعني عايز اقول لك يوم يعني. الاجازه يوم الاجازه بتيجي والله العظيم حرفيا كنت زمان كده افرح ان يوم الاجازه هيجي عشان نطلع ونخرج. دلوقتي انا اللي بقيت
0: خلاص عايشه
1: اقعد في البيت.
0: طب انا عارف ان عندك ميشن طبعا في الويك اند ان انت تفسحي ادم, ولكن خدي يا ستي من الويك اند ساعتين لنفسك. خدي واحده صاحبتك واخده بالك بتحبيها, واحدة زميلتك في العمل بتحبيها ولو اني اشك. خدي واحدة جارتك, خدي محسن بيه جوزك. انا بسمي محسن بيه اي زوج عشان تبقي فاهمة. فحاجة زي كده
1: هو بقى بيحب الحاجات دي قوي, هو بيعشق انه يتفرج على فيلم, وخصوصا الافلام الاجنبية بيموت فيها, يعني لما طيب يطلع في فيلم جديد انت جدا يعني.
0: لازم افطمك, تعالي هاتي كوبايه الشاي دي وتعالي. بص بما انه بيحب الحاجات دي بتبقى فرصه حلوه انك تحطيه في مود جميل عشان تطلبي منه اللي انتوا عايزينه.
1: صحيح والله,
0: واخده بالك. يطلع من الفيلم كده عامل دماغ, تقوم انت ايه قافلها له بقى يعني.
1: لا والله بالعكس والله.
0: يعني
1: على فكره انا جوزي بيتوتي, فهو يعني جوزي بيتوتي بيحب البيت جدا.
0: أوكي.
1: فلما ينبسط بقى قوي لما يجي يوم الاجازه اقول له لا ماليش مزاج اطلع, يا مش عايز اقول لك يفرح ينبسط جدا. بس عندي السينما بيحب يتفرج قوي على افلام يعني.
0: طيب بصي انا هقول لك على حاجه, واحده دلوقتي قدام كل المستمعين اللي بيسمعوكي هتبعتي لي مسج قريب, اوكي. انا مش هزنقك في الوقت, بس هتبعتي لي مسج قريب وتقولي لي حضرت الموفي ده او اي موفي يا ستي انت عايزاه, احنا مش بنعمل دعايه خاصه يعني للموفي,
2: حضرت الفيلم ده او اي فيلم تاني مع جوزي او حد من صحباتي اليوم الفلاني.
1: اكيد والله حاضر.
2: وتبعتي لي سيلفي من قدام السينما, تبعتيها لي
1: والله
2: من الابليكيشن على الاس ام اس هنا. اوكي,
1: وانت اصلا يا وائل بتدي, انا بقول لك بجد وعد, انت اصلا كلامك ما شاء الله والله بتدي ايجابيه حلوه وطاقه جميله ودمك خفيف وما شاء الله. انا بقالي تقريبا 10 سنين متابعاكم يعني,
2: ما شاء الله ما شاء الله, يا رب دايما يا رب دايما
1: ربنا يحفظك يا رب والله, وعد ان شاء الله.
2: ربنا يخليك دايما, اسحبي نفسك وخدي حاجه ومساحه لروحك لان ما حدش هيديها لك. دي نصيحتي الاخويه ليكي. تمام,
1: كلامك صح والله, ربنا يخليك يا وائل.
2: فري واي بقى بصوت عالي.
1: مش بقول لك مفيش طاقه
2: على قد من الاسم على قد طاقتك يا ماما حسن, تبسلي مني باور وانت على هوا.
1: والله تسلم,
2: شكرا لك يا بس, نورتيني النهارده, نورتيني.
1: باي
2: باي, مع السلامه. لازم ناخد وقت لنفسنا يا جماعه, ننعنش ونبعبش ونكمل الحياه. نسمع احمد سعد

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
0: الجنسي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي،
0: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
5: انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
6: تسوق الآن لفرصة الفوز بجوائز قيمة مع الفاتورة الرابحة من مفاجآت صيف دبي من 3 حتى 12 أغسطس. أنفق 300 درهم أو أكثر لدى متاجر بوز وجاكيز إلكترونيكس وجراند ستورز وباتر لايف وإيروس لفرصة الفوز بجوائز قيمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

أنا عارف إن كلنا بنحب الأغاني القديمة، لأن الأغاني دي عشنا عليها ذكريات حلوة كلنا، ذكريات بقى في الطفولة، ذكريات في المدرسة، ذكريات في الجامعة، إلى آخره من الذكريات. علشان كده ما ينفعش تفوتوا الليلة دي اللي هكلمكم عنها دلوقتي، وهي ليلة من ليالي بيت دهيت، وتحديدا يوم 1 أغسطس. هتكونوا على موعد مع النجمة رشا رزق، هتكون معاكم على المسرح علشان تستمتعوا بكل الأغاني اللي احنا عشنا عليها أجمل الذكريات. الحفلة من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. كل الناس اللي حابة تحجز التذاكر، التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlast.com.

طيب مش عايزين الوقت يسرقنا، هنرجع لموضوع فيلم سبايدر مان تاني، ولكن ايه بعد ما نبدأ مسابقتنا النهاردة اللي هي طبعا لحفل وائل جسار ورامي جمال. الحفلة زي ما احنا عارفين هتكون يوم 8/8 ان شاء الله، والنهاردة كالعادة عندي تذكرتين لحضور الحفلة. النهاردة هسهلها اكتر ما انا بسهلها كل يوم، يعني النهاردة هلعب لكم انترو الاغنية. الاغنية دي اغنية برضو مشهورة جدا جدا جدا، مشهورة اوي الأغنية، يعني عايز أشوف مطر رسائل، يعني فاهمين إزاي؟ الأغنية أغنية حلوة جدا، رومانسية جدا، فيها حب ومشاعر وعاطفة لواحد من مطربين الحفلة، لواحد من مطربين الحفلة، ممكن يكون وائل جسار وممكن يكون رامي جمال. المطلوب من حضراتكم هتسمعوا الانترو اللي هلعبه دلوقتي، تبعتولي اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. مركزين؟ يلا بينا. هل عرفتوها خلاص؟ يعني مش محتاج أن أنا أكمل.

0: لازم أسهل برضو.
1: طيب اسم الأغنية من 4 كلمات، معلش حقكم عليا بس التذكرتين يستاهلوا الصراحة، صح؟ بس حلو قوي كده. اسم الأغنية بقى تبعتوها لي زي ما احنا عارفين. دلوقتي بقى تعالوا سمعكم أغنية. الأغنية دي لمطرب كلنا بنحبه، والأغنية دي كانت أغنية فيلم هو عمله مع كوميديان مشهور جدا جدا جدا. الأغنية دي بقالكم كتير قوي ما سمعتوهاش، أراهن يعني على ده ما سمعتوهاش بقالكم فترة طويلة، رغم ان هي أغنية باور كده وريتميك وحلو قوي. الأغنية اسمها ايه بقى؟ تعالوا نسمع.
2: سالسا.
1: سالسا محمد فؤاد من فيلم هو في ايه مع احمد ادم. نسمع
2: سالسا.
1: يلا جو، اصحوا يا فرويه.

0: ولا مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:37 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: المشاركة اللي هم أكتر من 3500 ستور هتلاقوا فيهم الساين بتاعت Win Your Home in Dubai أو اربح منزل أحلامك في دبي. هتاخد الفاتورة بتاعتك، لازم تكون 500 درهم أو أكتر، وكل 500 درهم هتديلكم فرصة لدخول السحب. بتعملوا سكان للكيو آر كود الموجود وتحطوا الفاتورة بتاعتكم، وكده ألف مبروك، انتوا دخلتوا السحب. عشان تعرفوا مزيد من التفاصيل ادخلوا على الموقع الإلكتروني اللي هو winyourhomeindubai.com.

0: العربية 99
1: الموسيقى أولا.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع

0: 6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: سعداء جدا في هيئة تنمية المجتمع بإطلاق هذه الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لأنها تجسد فكرة مهمة وهي أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. نحن في هيئة تنمية المجتمع نؤمن دائما أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكلما دعمنا الشباب في بداية حياتهم الزوجية كلما ساهمنا في بناء أسر أكثر استقرارا وسعادة.
2: إن شاء الله نحن حريصين على التوسع التدريجي لهذه المبادرة في تأسيس وتفعيل فرق تطوعية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأيضا نشجع الراغبين من المتطوعين من أبناء المناطق على أنهم يبادرون ويأسسون فرق تطوعية في مناطقهم.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا. كما وجه صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين. وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه. زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة جناحي مجلس الأمن السبراني وشرطة أبوظبي ضمن زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، حيث اطلع على البرامج والورش التفاعلية المخصصة لتنمية وعي الطلبة بالأمن وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم فعاليات النسخة 11 من مهرجان ليوى عجمان للرطب والعسل الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 من أغسطس 2026 بجوائز 1,000,000 درهم. قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد بعد إحراز تقدم في احتوائها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي بالتكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التالتة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية, ولسه معكم وائل عصام. وخليني أفكركم بمسابقتنا مع حفل وائل جسار ورامي جمال اللي هتكون يوم 8/8 في مركز دبي التجاري العالمي. تذكرتين لحضور الحفلة لو قلتم الإجابة صح. مرة تانية هلعب الانترو بتاع الأغنية, المفروض ان الانترو ده الأغنية من واحدة من مطربين الحفل, وائل جسار أو رامي جمال. هتبعتولي اسم الأغنية مع اسم المطرب مع أسماءكم معلش بعد إذنكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. ركزوا وانتوا بتسمعوا, الموضوع سهل جدا جدا النهاردة. الأغنية مشهورة أوي أوي أوي. يلا بينا يلا بينا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99 5.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

طيب تعليقا على المكالمة بتاعت بسمة لما كنا بنتكلم في موضوع فيلم سبايدر مان الجديد، دينا بعتة بتقول والله العظيم حرام بسمة هالقد طافية، احنا عندنا شلة مكونة من 12 شخص. طبعا بس عشان ايه للتذكير او اللي لسه بيسمعوا دلوقتي، بسمة كانت بعتة بتقول والله اوائل انا ما بقاش عندي طاقة حتى اخش اتفرج على موفي في السينما. فدينا بعتة التعليق يعني على الرسالة دي، وخدنا كمان بسمة على التليفون وكلمنا معها شوية. طيب بتقول انا عندي شلة مكونة من 12 شخص. بصي بقى يا ريت يا بسمة تكوني بتسمعي عشان الفكرة دي حلوة ومفيدة جدا جدا جدا. بتقول بنتجمع كل يوم سبت عندنا في البيت، وكل اسبوع بيكون الدور على واحد فينا بيقترح 3 افلام، وبنعمل فوتينج او تصويت، وبنعمل زي موفي كلاب كده، وبعدها بنعمل حلقة نقاشية عن الفيلم. والله واو. وبيجوا عندنا وبنعمل فشار وبنحضره، هي طبعا كمان عشان كاتبه انجليش فداخل في العربي فلخبطه في الحركات، بس ماشي اوكي. وبنطلع كمان سوا على السينما برضو بنحضر اجدد الافلام، وصار لنا ملتزمين لنا اكتر من 2 سنين. والله تحيه ليكي ولكل اصحابك يا دينا. برافو يا دينا، برافو برافو برافو. هو ده الصح يا جماعه، لازم نلاقي وقت لنفسنا بجد. الحياة والالتزامات والشغل والبيت والمسؤوليات والتليفونات والإيميلات، أي حاجة فيها آت وهات مش هتخلص، ولكن لازم في وسط كل الكلام ده نسحب نفسنا وناخد وقت لنفسنا عشان نقدر نرجع نكمل بقدر الإمكان. نحط ده كده عندنا في البروجرام، بقدر الإمكان. حاجة بسيطة جدا، قعدة صحاب بسيطة، طلع على سينما، قاعدة في كافي شوب، مش لازم نصرف مصاريف رهيبة جدا. ودايما بقول الحكاية دي في مواضيع مختلفة، مش بس فيلم سبايدر مان، بتكلم بشكل عام، بشكل عام لازم نعمل ده. فتحية ليك يا دينا، وأتمنى بس ما تكون سمع. شكرا ليك. حابب كمان أمسي بالخير على كل الناس اللي بعتت مسي عليا، بشكركم جدا، أحمد ومصطفى وعلي، وفي كمان اسم من رنا ونسمة، مساء الفل عليك يا نسمة، وأكيد عايشة. شكرا ليكم. يلا هستنى المزيد من رسائلكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب عن اسم الأغنية اللي أنا لعبت لكم الانترو بتاعها النهاردة، وفي اللينك اللي جاي هنعلن على طول مع بعض اسم الرابح بتذكرتين لحفل وائل جسار ورامي جمال يوم 8/8.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

قبل ما نختم مع بعض النهارده فري واي، تعالوا بقى نعلن اسم الرابح. طبعا اغنيه النهارده هي اغنيه بحبك مش هقول تاني لوائل جسار. شكرا لكل الناس اللي بعتوا الاجابات على ال 404 او من الابلكيشن او الواتساب. ولكن اللي ربح معانا النهارده التذكرتين، نقول الف مبروك لهاجر القادري. مبروك يا هاجر، الف الف مبروك. بكده نكون وصلنا مع بعض النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: باقي يومين لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: يوم الأحد هيتم الكشف عن أحد الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. انضموا لينا في دبي فيستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرفوا لو كنتوا أنتوا الفائز المحظوظ. عشان تعرفوا أكتر ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahidxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يوجه بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات الإمارات. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن. إسبانيا تلغي حالة الطوارئ الوطنية بعد إحراز تقدم في احتواء الحرائق.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا. جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا، وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات تنموية مستدامة. ووجه صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين. وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين. كما تناول الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد زار مركز العرض التفاعلي لمعرض إكسبو 2027 في بلغراد والذي تستضيفه صربيا العام المقبل، واطلع سموه من خلال عرض تقديمي على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الدولي، متمنيا لصربيا النجاح والتوفيق في استضافتها هذه النسخة من المعرض. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026 تحت شعار من الإمارات إلى العالم عزم وطموح. وجاء تنظيم الملتقى بهدف تهيئة الطلبة المقبولين في برنامج الابتعاث لبدء رحلتهم الأكاديمية خارج الدولة وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة الابتعاث. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور أحمد الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: يعد ملتقى الطلبة المبتعثين الجدد محطة مهمة لتهيئة الطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمنظومة الابتعاث وشركاء الوزارة بما يعزز جاهزيتهم لرحلتهم الأكاديمية. وتواصل الوزارة تطوير منظومة ابتعاث متكاملة ترتبط باحتياجات سوق العمل من خلال شراكات مع 11 جهة وطنية وتوفير 160 فرصة ابتعاث في القطاعات ذات الأولوية. وتشير الأرقام إلى الإقبال المتزايد على البرنامج، حيث استقبلت الوزارة أكثر من 2700 طلب ابتعاث هذا العام ومنحت 244 بعثة، فيما يواصل حوالي 600 طالب وطالبة دراستهم في 22 دولة. واحتفلنا في هذا العام بتخريج 116 طالب وطالبة. ورسالتنا للمبتعثين: أنتم سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتميزكم وعودتكم بخبرات عالمية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.
4: انطلقت اليوم فعاليات النسخة 11 من مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من 30 يوليو إلى 3 من أغسطس 2026 في قاعة الإمارات للضيافة. وتشهد نسخة 2026 من المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية والخاصة ومسابقات وفعاليات تراثية. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.
6: مهرجان ليوى عيمان للرطب والعسل في نسخته 11. المهرجان يعتبر من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية اللي تنظمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عيمان، لأن المهرجان يركز ويحتفي بالموروث الزراعي الإماراتي، يدعم فيه المنتجين المحليين والنحالين وكذلك المزارعين. في هالدورة 2026 بتكون في برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة للجمهور، وكذلك من أكثر الأشياء اللي تميز هالدورة أن الجوائز بتكون مخصصة للمشاركين وكذلك للزوار بقيمة توصل إلى 1,000,000 درهم. وندعوكم جميعا تزورونا وتزورون المهرجان وتستمتعون فعالياته من تاريخ 30 يوليو لين 3 أغسطس في قاعة الإمارات للضيافة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع الكويت والأردن ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد بعد إحراز تقدم في احتوائها. ولكن سانشيز طلب المواطنين بالاستمرار في الحذر في ظل موجة الحر الجديدة التي من المقرر أن ترفع درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام المقبلة. أعلنت مختبرات هيلمن التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أنها ستبتكر لقاحا ضد إيبولا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه الأكثر ترجيحا للنجاح لمكافحة انتشار الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتسببت سلالة بوندي بوغيو من فيروس إيبولا التي لا لقاحات أو علاجات لها بمقتل نحو 1500 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتسابق جهات عدة لابتكار لقاح لهذه السلالة النادرة بهدف احتواء تزايد تفشي الفيروس. ختام النشرة بهذا الخبر. نشرت دبي القابضة تقريرها الأول للإنجازات بعنوان إرث من النمو، والذي يقدم رؤية قائمة على البيانات حول مساهمة المجموعة في مسيرة تطور دبي على مدى العقدين الماضيين. بصفتها شركة استثمار عالمية متنوعة تدير أصولا بقيمة 500 مليار درهم موزعة على 10 قطاعات رئيسية، ساهمت دبي القابضة بنسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2025. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي.
0: الجنسي والسوشيال ميديا
2: وكل شيء جديد يصير في دبي.
0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
3: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا مجينا على العربية 99.
1: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
5: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء

ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية بهذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. عبدالله بن زايد: الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن ومصر. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا. جاء ذلك خلال لقاء سموه فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى صربيا، وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية الصربية وبناء شراكات تنموية مستدامة. ووجه صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين. وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، كما تناول الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد زار مركز العرض التفاعلي لمعرض إكسبو 2027 في بلغراد والذي تستضيفه صربيا العام المقبل، وطلع سموه من خلال عرض تقديمي على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الدولي، متمنيا لصربيا النجاح والتوفيق في استضافتها لهذه النسخة من المعرض. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وأدان سموه ومعاليه بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أدان سموه خلاله بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية. وأكد سموه تضامن الإمارات الكامل مع مصر ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار فيها.
5: شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع الكويت والأردن ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد. وقال أردوغان إن دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية في المجال الأمني سيستمر أيضا، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان الذي تضرر بشدة من الهجمات الإسرائيلية. وحدد مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي ديسمبر 2026 موعدا لانتهاء ولاية قوة حفظ السلام المنتشرة في جنوب لبنان منذ العام 1978. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد بعد إحراز تقدم في احتوائها. ولكن سانشيز طالب المواطنين بالاستمرار في الحذر في ظل موجة الحر الجديدة التي من المقرر أن ترفع درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام المقبلة. أعلنت مختبرات هيلمن التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أنها ستبتكر لقاحا ضد إيبولا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه الأكثر ترجيحا للنجاح لمكافحة انتشار الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتسببت سلالة بوندي بوغيو من فيروس إيبولا التي لا لقاحات أو علاجات لها بمقتل نحو 1500 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتسابق جهات عدة لابتكار لقاح لهذه السلالة النادرة بهدف احتواء تزايد تفشي الفيروس. قبل الانتقال إلى المعرض أو مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل في عجمان، نقف على هذا الخبر حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة دبي لصناعات الطيران عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف شركة ماكواري إير فاينانس إلى الدرجة نفسها عقب إتمام صفقة استحواذ دبي لصناعات الطيران على الشركة يوم أمس. وقالت فيتش في بيان إن تصنيف الديون غير المضمونة الممتازة لشركة دبي لصناعات الطيران وبرنامج صكوكها تم تأكيده أيضا عند مستوى BBB. إذن في الختام، انطلقت اليوم فعاليات النسخة 11 من مهرجان لي وعجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من 30 من يوليو إلى 3 من أغسطس 2026 في قاعة الإمارات للضيافة. وتشهد نسخة 2026 من المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية والخاصة. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار عبدالله العبيدلي مدير قسم الفعاليات والبرامج في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.
6: مهرجان لي وعيمان لرطب والعسل في نسخته 11. المهرجان يعتبر من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية اللي تنظمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عيمان، لأن المهرجان يركز ويحتفي بالموروث الزراعي الإماراتي، يدعم فيه المنتجين المحليين والنحالين وكذلك المزارعين. في هالدورة 2026 بتكون في برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة للجمهور، وكذلك من أكثر الأشياء اللي تميز هالدورة أن الجوائز بتكون مخصصة للمشاركين وكذلك للزوار بقيمة توصل إلى 1,000,000 درهم. وندعوكم جميعا تزورونا وتزورون المهرجان وتستمتعون بفعالياته من تاريخ 30 يوليو لين 3 أغسطس في قاعة الإمارات للضيافة.
4: ختام النشرة، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1,000 نقطة بعد الثانية، و2,000 نقطة بعد الثالثة، و5,000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والثلاثين من يوليو. جددوا المساحات المنزلية واستفيدوا من خصومات تصل حتى 90% على جميع المنتجات لدى هوم زراس حصريا في عود ميثاء من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا. كما وجه صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات دولة الإمارات تشمل مختلف التخصصات مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين. وأعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وأدان سموه ومعاليه بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ. كما أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أدان سموه خلاله بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. قالت وزارة الدفاع السعودية في بيان صحفي إنها استضافت اليوم اجتماع رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة ومندوبي الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الجهات المعنية في مصر تحقق في الهجوم الذي وقع على سفينتين بميناء دمياط يوم أمس. وذكر المتحدث أن السيسي أشار إلى أن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، مؤكدا ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون اليوم استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: عساك بخير.
1: باقي يومين لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأتي الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون لها أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
1: اجمل الاغاني العربية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: العربية 99
1: الموسيقى أولا.
2: أول خيوط الفرحة

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: العربية 99 الموسيقى أولاً.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.